0: Le passage que vous allez écouter a été imaginé et réalisé par des personnes accueillies au refuge solidaire.
1: Et à la Tex-Tex.
0: Le micro se balade de main en main.
2: Yo, Nana Radio.
3: Nana Radio.
4: Réseau 4.com, Nana Radio.
5: Le thé à la menthe, c'est la meilleure boisson.
6: Na ya werda, welcome asdika. Na fil khurba, ashtaghna al baqa. Sallakhna al jibal wa barra al masaib. Nahna fil khurba, afra al sahra.
7: Radio menthe, itinérante.
8: C'est la radio des âmes vaillantes,
7: brillantes, éclatantes.
6: Na radio.
9: Yo, سلام سلام عليكم في هذه الحياة ديال القوات تعلمنا في هذه الحياة ما كتبتها كنعيش لاجينا نشوفوا في هذه البلاد لا حياة لا عيش بغينا نعرفوا في هذه البلاد واش حق الدرويش غير شبر وطرف ديال الزيف علاش في هذه البلاد إذا بغيتي توصل خصك تمشى فوق السيف بغيت نبيع نشريف الحرام ضميري ما باغيش شاق والعقل يتكلم هذه المحنة غادوز نقطة بنقطة غيدوز غيحمل الواد وغيدينا معاه كاملين علاش في هذه البلاد ما عندنا فيهاش لا رؤاس عندنا واحد رأس كبير اسمه الكاراتي مخبي وعندنا رأس
10: كبير الراديو نعنع بريزونت جزر فلسطين صافي.